0: Oh, I'm sorry. Did I break your concentration?
1: Odkucavanje do podne.
2: Dž, dž, dž, dž, dž, dž, dž.
3: Ma nije dž, nego je r, r, r, radio. Rojc.
1: Wow!
4: Habibi. Bissalam. Bissalam, hattit urud il hubbu uddamak. Bissalam. بالسلام مسحت بحور الدم علشانك سيب الغضب سيب الألم سيب السلاح سيب السلاح وتعالى تعالى نعيش تعالى نعيش يا حبيبي ويكون غطانا سلام عايزك تغني يا عيني ويكون غناك بالسلام سمع العالم يا قلبي وقول سيب الغضب سيب الألم سيب السلاح وتعالوا نعيش تعالوا نعيش في سلام مصريه.